أوليفر أمي شنطة داخلك ما يائلو وأجل يا نبو رمو بريا راديو دلال قلك سباز شبوك أهتر كل نوا وهردم هندك كيفو خاشيدة بمينة

انجو منا باجارو كي بلبليكو خباتيكو در چوناندناكو نافرستيال باجارو كي انجامانا كودانا بارمانجاكو بشركنا قديمنا گشتي وزيدا كرنا قاقاتين كسكا دناكو باجارو كي تا اف خباتاج لترچو بايشو باندنا روشين خزمت گوزاري و گورنگيا بكو بشخستنا و كو ارگانيزا كرنا قاقاتين گشتي تا دي باوايكي كو بشتر ببا و بشتر كرنا قا جنگه در دوري ويا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك يعني ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا
0: بس. بشكل عام بالحياة،
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكتر من مجال وقررت أعمل أكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس المؤمن القوي خير محبوب لله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي رجعت لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن

0: كل التفاصيل. يعني أنا الآنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دائما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني. يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
1: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم اللي بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة. هن البلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لأعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد أنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف أنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف أنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع أنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب بيحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غيرهم سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم هزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بتدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم. يعني أنا كنت عم بشتغل

0: ببلاش، بس انه في متعب الموضوع.
1: يعني واضح انه الشغف التفاصيل هو كتير. الاساس
0: ايه؟
1: خبرينا اكثر عن طبيعه شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
0: فرضا اي حد عنده مناسبه، عيد ميلاد، خطبه، اعراس، اي شيء، انا بيحاكوني بننسق انا وياهم تفاصيل معينه بدهم اياها. نحن بزمان التصوير يعني ما عدنا مثل الاول انه المناسبه بس اغاني ونمشي، بيخبروني انه مشينا هاي التفاصيل، هاي الالوان هيك حابين، وانا بامن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. انت بدك تنسق مع نقليات، انت بدك تنسق مع محلات ورد، انت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار انا بنوته، فكتير فيه تفاصيل ما هي سهله للامانه مثل ما مبين من برا.
1: انسى لا، شو هو اصعب شيء واجهك ببدايه المشروع؟
0: الانطلاقه، البدايه، انه العالم تعرفك، واللغه. انا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف انه انا مضطر اتعامل فرضا الموارد الرئيسيه كلها بتكون محلات تركيه. ثاني شغله بتجي لانه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، انك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه انه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش انت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فانت بتبدأ من الناس الموجودين، فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى انه انت ما في خبرة، مع انه برجع بقول لك انه انا حدا بيعرف يشتغل، انا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي ابشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة اول ما بلشتي؟
0: العائلة هي اهم شيء. رح اقول لك شيء، انا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا اقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما واختي واخي، نحن عائلة صغيرة، فهم كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن انترنت، وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسال، الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقوله انه انا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. اراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضي.
1: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، باذن الله رح وصل، بس دعم اهلي كتير دعم كبير. يعني انا فرضا رح احكي لك تفصيل، بابا انا بدي ابدا، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. ايه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحداده، كل التفاصيل بابا عمل لي اياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي عم سوق.
1: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحه كتير، انه يامنوا فيك، انه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: انسى الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
0: والله كل هدول. اي شغل بالحياه بده، نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت، تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه، والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله،
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير كثير بتستفاد.
1: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون اقلعت بشغلي اكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لاي مشروع، اذا كان الانسان طموح اموره بتيسر.
0: انت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص، بس انه يعني متردده من البدايه او خايفه؟
0: نصيحتي لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص وخايفه او متردده اول شيء، تذكري انه الحياه مليانه فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري انه الله بغمضه عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبه لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي اغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت بنت عادي تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي اغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه. طورت حالي كتير، بلشت

0: بدرس احيانا بطلع هيك بالمرة على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون ارادتنا من جوا كثير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البدايه توقف بطريقكم. الانسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فرغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة إنسوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك، مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لباشاك شهير في الشوط الثاني ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق 100 متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر، بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك، مسجلا 9:79 من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10:77 من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

انجو منا باجارو كي بلبليكو خباتيكو در چوناندنا كو نافارستال باجارو كي انجامانا كو دانا بارمانجا كو باشتر كرنا قديمان انجشتي وزيدا كرنا كا قاطين تسكا دنا كو باجارو كي دا وف خاباتاج دي ترچو بايشو باندنا روشين خزمت گوزاري و گورنگيا بكو بشخستنا و كو ارگانيزا كرنا كا قاطين انجشتي دا دي باوايا كي كو باشتر ببا و باشتر كرنا كا جينجه در دوري ويا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري، وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل

في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم، لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة، لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي: يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة،
واستخدام القبعات.

ووسائل الحماية من أشعة الشمس، كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة، وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر، لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

انجوم انا باجاريك و باجاروك يا لبي كوافريني خباطين كوزازي كرناكا روني هي كرناكا لباجاروك انجوم انا دان كو ده چرچو بايا پلانا شو پاندنه ده كوش بو كو باشتر كرناكا روشن خزمت كوزاري و بش خستناكا خزمتين كو جوالاتيان را ده پشكش كرن خباطين روني ها كرناكا باجلري كوشي باشتاري بونا ده بن كو ده باشتر كرناكا تفكرا هاتشونا ده كو ده مجميرن شوه ده و به هسکر نکاولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی بین خلقه پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کرنکارا و شی خزمت گوزاری لباجارو گی بکه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

انجوم انا باجاريك وباجاروك يا لبيك وفريني خباطين كوزازي كرناكا روني هي كرناكا لباجاروك انجوم انا دان كود تشتو بايا بلانا شو باندني دا كوش بوكو باشتر كرناكا روشن خزمت كوزاريو بش خستناكا خزمتين كوش والاتيان را دي بش كش كرن خباطين روني ها كرناكا باجلري كوشي باش داري بونا دبن كود باشتر كرناكا تفكرا هاتشونا دي كود مجميرن شوي دا و به هست کرنه که اولی که هاری گشتی جه به آوه یکی کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پشت کره ارگانیزه کرنه که روش خزمت گوزری لباجوارو گی بکه.

انجو منا باجارو كي بلبلكو خباتكو در چوناندنا كو نافرسال باجارو كي انجمانا كو دانا بارمانجا كو بشر كنا قديمن گشتي و زيدا كرنا قاطين فسكا دناف كو باجارو كي تا اف خباداج لچرچو و شو باندنا روشي خدمت گوزاري و گورنگيا به كو پش خستنا او كو اورگانيزا كرنا قاطين گشتي ده دبا وايا كي كو بشتر ببا او بشتر كرنا كا جينگه در دوري ويا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جواب بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه

قصص النساء حشد من الحيوات والأزمان كنا عنفوانه كنا مدارَيه اللذين ينام بينهما كيانه أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون إنسان بلاده إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون إنسان بلاده إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون.

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن.

نافذتي وبابي في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود. أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال 2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي، يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام بتتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو يلي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء يلي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي

0: يعبس عاله، شو هي القيمه الحقيقيه يلي بده يقدمها للمجتمع؟
1: استاذ يمن، ايمت حسيت انه انت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت انه لازم تعتمد على نفسك.
0: هلا انا ببدايه رحلتي من سوريا لتركيا بصراحه ما كنت انسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئه الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، انه اي انسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات، فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية، هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي منخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر يا دكتور
1: يا طيار
0: يا طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عبي يصلح دارات الإلكترونية وعبي يشتغل فيها، فشوف شغل معقدة وما بفهمه فنشأ عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال يلي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده 3 أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات، هذا شيء طبيعي. يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله.

0: كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
1: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من النمط الاقتصادي السائد يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
0: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
1: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
0: أنت دراستك كانت بتركيا، فهو دكتور سوري؟ جامعة سورية؟
1: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
0: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
1: أكيد أكيد.
0: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
1: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
0: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
1: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثل أي شاب بيتخرج من جديد ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شيء خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير، فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران كهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل، يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا.
0: صحيح.
1: فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريب من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت اصاب باحباط داخلي وبضعف وباحيانا اكتئاب، فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة الي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره، فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
0: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
1: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الأهل، بالإضافة طبعا بهديك الفترة كان دعم معنوي من الأهل كتير كبير، الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالإضافة لها كانت بهديك الفترة

0: بلش المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فانا بهاي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئه او لهي الاشخاص. انتسبت لعده فرق تطوعيه، منها طلابيه ومنها مجتمعيه ومنها كانت مختصه بتقديم المساعدات العينيه. نظمت عده حملات، اشتغلت مع شركه تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم. يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. ف بعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت انه لازم انا اطور وابني مهاراتي بشكل اكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. اول وظيفة لي بمنظمة انسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها انا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله انا اكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو اني ما بحب احكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول أنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة أنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية؟ وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، إن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، طيب مقهور، بالضبط. فالصدق والأمانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم بينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلاص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا اشتغلت أول شيء حوالي سنتين ونص بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوهلها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحجب، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء باسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبيينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هاي القرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو وصغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى. طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك CV قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنس تركية وكتير تفاصيل تانية. طبعا عدا الواسطات اللي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلة نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا هلا بتذكر أول إعلان أخذته وين هلا محتفظ فيه، ما بفرط فيه. أخدته
0: شالة أمل،
1: أخذته دولار. يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي أحطه بالرواز وأحطه عليه. فشو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحيانا تظن أنك دفنت، ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحيانا وتسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحيانا رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبدا. يعني لولا المصاعب نحن ما بننصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعا فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسيا. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرجات بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكتر، أتعرف على ناس أكتر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء، باسوردات، ونسيت كتير من الأمور اللي كنت حفظانة، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال، تبعي كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما اللي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا. وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجسس يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا. والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي إله عمر ما بتقتله شدة. فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه.
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح. إذا ما عم تفشل فما رح تنجح. هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك. هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت مالك مفكر فيها أو ما عم بتشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم بتدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلأ بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون بهم شيء.
0: أنت مفتاح نفسك. أنا بدي استذكر مقولة: المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسيه ويضحى فيه. تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلين تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك، حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس، ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات، لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداويه أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار. فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه امتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف أو بأسواق العمل أو عند الناس، لأني بصراحة الأمر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات نقول فيها يا ريت. أستاذ يامن، شو الهدف الأساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلأ أنا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة، لا حتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحياناً في ناس بتحكي بهاي الصيغة وبتكون عم تسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبداً، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول: كنت ذكياً فأردت تغيير الناس، والآن أصبحت حكيماً فأريد تغيير نفسي. بس أنا هدفي أنه غير الناس، أنه تشوف تصير الناس بنفوس طيبة، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدمية اللي عم يصير والقتل والشتائن، نحن ما تربينا هيك أبدا، ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها. بالعكس، نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب أصيل وكريم، بيحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني أحد الشغلات اللي بتذكرها وأنا وصغير، أنه وقت يموت عنا ببلدنا شخص، ما يصير عرس بأربعين يوم كراما وكرامة لهذا الميت. فأنا ما رح غير الناس، أنا رح ذكر الناس، رح حاول ذكر الناس وبذكر نفسي أكيد قبل كل هاي الناس، أنه نحن مين ونحن شو هي أخلاقنا اللي تربينا عليها واللي أمرنا فيها الإسلام بنفس الوقت.
1: مذكور أنا كنا صغار، كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون جو أهلي شغلين تلفزيون أكلنا قتلة ما بنساها لهلا. قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يامن وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين، قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلأ مثل ما حكيت من شوي أنه رب العالمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى.

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

الاخباري جزارة كوتاف كانين ولهياكو ده انجاماكو شركي دنافراكو اندام جمال بترينينكو بوير كتداكو لتاخاكو البادية يلاكو ده برايه الكو تسيير الستاكو همسيكو ده دجيكو تشكو اوكو و بومباينكو دستيهاتيا بكار آنين ينجي دو كس خاطرنا كشتن و هف ده كسين دنجي كو دنافوان دجي جنو زارو كن هنا برين داربونا هجمونا كيجي كسين كو طبلا بوبية هاتيا كرتين ده همان دميدي جي كو خاباتي لي گرينش بو كسين دنجي ينكو تبلا بوي و سادمين بوي ريجي كو بردوام ديكا.

دادوار يا هلا بك ودازقار يا قشتي يا هلا بي أحمد عبد الرحمن محمد كو دادقهاكو أسأل الله إليكو نافت حياكو أرامي يا باكر يا باكر ناكا دادقهاكو دجاك جوبا يا خورت كرناكا سيستما دادوار يا وبال فهاف كرناكا قادة خزمتن كو دادوار دجيتي دادقها خزمتن وخاشيين كو دادوار جنيزي كي ست حصار كسيرا كو بشكشي دكا كل نيزي كي جيب بينجو هفت كندن لباجارو كين بلافونا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة.

تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدات مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقة ومتسابقة.

انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

اللي سر بشكره كرينا كحاول دارن قابين كو بريا يكولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبوكو خورد كرينا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورو كرينا كوچك اندن افصالزيين وان ده فرميدا و ام كو حاول داري خا ينك دوبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرايلين كو دبواريا لباشور السوريه و امکو شر مذاکره کاخش بوکو هر دست رژیکا کو درگه هوا لاتیان کو کلافازیا دیار دکین

ممنون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

الاخباري جزارة كو تاف كاني نولهياكو دا انجاماكو شركي دنافراكو اندام جمال بدرينيينكو بو يركتا داكو لتاخاكو البادية ييلاكو دا برايي الكو تسيير لستاكو همسيكو دا ديجيكو تشكو اوكو و بومباينكو دستيهاتيا بكار آني ينجي دو كس خاتنا كشتن و هف ده كسين دنجي كو دنافوان ديجي جنو زارو كن هنا برين داربونا هجمونا كيجي كسين كو طبلا بوبية هاتيا كرتين ده همان دمي ديجي كو خاباتي لي گرينش بو كسين دنجي ينكو تفلا بوي و سادمين بوي ريجي كو بردوام ديكا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنك زلق.

0: مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم ضيفتنا ضيفة مميزة ومن الجيل الجديد، الطالبة مرح يلي عايشة تجربة الدراسة داخل المدارس التركية من أكثر من 10 سنوات. رح نحكي معها اليوم عن تجربتها وعن التحديات وعن الأحلام وعن المستقبل. أهلا وسهلا فيك مرح، ونورتينا.
1: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.

0: أول شيء ما رح خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت وش أتصار لك بتركيا؟
1: أنا مرح، عمري 18 سنة، عايشة بتركيا بعنتاب، صلي 10 سنين.
0: صار لك 10 سنين بتركيا وبتدرسي بالمدارس التركية، كيف كانت تجربتك بالبداية؟ وكانت هل يا ترى صعبة ولا تأقلمتي بسرعة؟
1: كانت صعبة وكنت بحس إنه جواتي في خوف أول ما دخلت المدرسة.
0: ليش؟ إيش من إيش كان الخوف؟
1: من ردة فعل الأتراك، إنه ما يتقبلون إنه نحن لاجئين. أول ما دخلت على المدرسة كان في جواتي خوف وكان عندي كتير تردد إنه الطرف الثاني ما يتقبلنا وإنه نحن لاجئين.
0: شو أكتر شغلة كانت صعبة عليكي من ناحية اللغة أو التعامل أو المنهج؟
1: التعامل مع الأتراك.
0: ليش؟
1: صعب، ومشان اللغة من جيت على تركيا تعلمت فورا، فلهيك أكتر شيء لقيت صعوبة إنه أتخالط مع الأتراك.

0: بفضل الدراسة بالنظام التركي ولا لو كان في مجال كنتي حبيتي تدرسي بمنهاج عربي؟
1: لا بالمنهاج العربي، كنت بتمنى أنه أدرس ببلدي وكمل دراستي هوني، لأن بحس بسوريا أنه في شيء عن جد اسمه دراسة مو مثل هوني. هوني يعني كتير كان في صعوبة بالدروس وبالشرح الدرس، كتير يعني كان يعطونا إياه شرح الدرس كتير بشكل صعب. ومن ناحية الأساتذة والطلاب واللغة، إنه في تفاهم مع السوريين والأساتذة السورية أكثر من الأتراك. إنه هلا مثال إنه كان في درس إنه ما هلا ما فهمته ترجع تطلب ينعاد، ما بيرجع بنعاد. إنه ليش؟ لا هلا في غير طلاب تطلب تنعاد، انت وقت تطلب لانك لاجئ ما بتنحب ما بترجع بتنعاد.
0: مرح، شو اكتر شي حبيتيه بالمدرسة التركية؟
1: الصراحة ما حبيت الدراسة التركية، مو مثل قبل، لا الأساتذة ولا الطلاب، ما في لهفة للدراسة ابدا.
0: انتي اكيد كل سنة بتتعرفي على اصدقاء وزملاء جدد بكل صف بتنجحي فيه، فيعني شو هي ردة فعل زملائك الاتراك اول ما يعرفوا انك سورية؟
1: كانوا يعطوا ردة فعل كتير قوية، ما يصدقوا إنه سورية.
0: ليش؟
1: لأني عنا عادات نفس عاداته.
0: يعني هل يا ترى كانوا نفس الشيء عاملوكي معاملة السوريين، ولا إنه بما إنه أنتي تركمانية يكون في هيك شوي تعاطف معك؟
1: لا مثلي ومثلك كواحد سوري.
0: هل بتحسي إنك صرتي تفكري أو تتصرفي مثل الأتراك شوي يعني بعد هالسنين كلها؟
1: لا ما بحس حالي انه صرت اتشابه فيهم، لا هلا بلكي في عنا عادات وتقاليد بلكي بتشبههم، بس ما
0: بس قديمه هي
1: قديمه، بس هلا من جديد ما في ابدا، وما بحس حالي صرت اشبههم. لا

0: ما راح انتهي السنة بكالوريا، شو خطتك بعد التخرج؟ ناوية تكملي جامعة بتركيا ولا راح تكملي دراستك بسوريا؟
1: إن شاء الله إذا الله رات بسوريا، إذا صعبت القرارات فرح أضطر أكمل هون بتركيا.
0: في مادة بتحبيها أكتر من مادة؟
1: في التاريخ.
0: التاريخ ليش عجب؟
1: الأستاذ هو حببنا فيها ويعطينا دروس، وأكتر الشيء إنه بحب التاريخ إنه له قيمة. إذا ما كان قديم ما له جديد.
0: أنت بدك تعطيني مثل اللي ما له قديم ما له جديد. بس أنت عربيتك ضعيفة هيك.

0: إذا بدنا نرجع 10 سنين لورا، شو النصيحة يلي كنتي بتوجهيها لحالك الصغيرة أول ما دخلتي لمدرسة تركية؟
1: كون أقوى من هيك، إنه ما أخاف من شيء.
0: بعد هاي 10 سنين بتحسي حالك إنه لساتك ضعيفة؟
1: لا، بس كنت بتمنى أكون أقوى من هيك.
0: ما راح خلال هاي 10 سنين دراسة بتركيا بتحسي هذا البلد صار جزء من طفولتك وذكرياتك؟
1: كتير، مع الأصدقاء والطفولة كانت كتير حلوة.
0: طيب هاي الطفولة بتحسي فيها يعني بشي حلو ولا يعني ذكريات مؤلمة؟
1: لا، شي حلو.
0: في حدا من الأساتذة أو من زملائك الطلاب وقف جنبك ودعمك طول فترة دراستك؟
1: أي، هو طيب. راح بلده ونحن هون.
0: تحبي توجهي له شي؟
1: أي.
0: كلمة؟
1: بتشكره كتير.
0: تشكري كتير. كيف تتعاملوا أنتوا كطلاب سوريين وقت يصير تمييز بيناتكم أو اختلاف ثقافي بالمدرسة؟ كطالبة سورية أنتوا أكيد ما رح حالك بالمدرسة عم تدرسين، فكيف تتصرفوا عند بتلاقوا تصرف عنصري عليكم؟
1: يعني منحاول نروح عند الأساتذة، فمنشوف الأساتذة ما بطلع شي بإيده، والأساتذة بتطلع عنصرية أكتر من الطلاب، فما منعمل شي، منهتم لدراستنا أكتر من طلع حكي.
0: بتحبي تشاركي كنتي بالأنشطة المدرسية أو المسابقات إذا كان في؟
1: كنت كتير حب أشارك بالأنشطة، وأكثر شيء بخص الرياضة.
0: بتشوفي حالك بعد التخرج رح تكملي حياتك بتركيا ولا أنت بنفسك ترجعي على سوريا؟
1: لا، بنفسي أرجع على سوريا وكون ببلدي
0: إن شاء الله. إن شاء الله بترجعي ونشوفك هناك. شو هو الشيء اللي بتتمنيه يتغير بطريقة التعليم أو يعني بالتعامل داخل المدرسة التركية بشكل عام؟
1: الطلاب والأساتذة ما يكونوا عنصريين، يكونوا كويسين مع الطلاب اللاجئين.
0: ما راح إذا بيوم من الأيام صرتي أنسة أو معلمة، شو أول شيء ممكن تعلميه لطلابك من تجربتك؟
1: يدرسوا ويضلوا عم يدرسوا قد ما فيهم ويتعبوا على حالهم، وبدي أعلمهم يحترموا اختلاف الثقافات بالدنيا.
0: مرح، أنا كتير يعني سررت بلقائك، وعن جد كانت مقابلة خفيفة وجميلة بنفس الوقت وملهمة فوق منها. بتمنى لك كل التوفيق بالبكالوريا، وإن شاء الله بنشوفك عن قريب طالبة جامعية بنرفع رأسنا فيكي ومميزة مثل ما أنت دائما. شكر خاص لك ولكل الطلاب السوريين اللي عم يثبتوا حالهم وعم يصنعوا مستقبلهم رغم كل هاي الظروف. أنت يمكن كنتي موجودة بالاحتفال اللي صار قبل فترة،
1: أكيد.
0: وتحمستي يمكن توقفي نفس هاي الوقفة،
1: أكيد.
0: وإن شاء الله بيوم من الأيام نشوفك وتوقفي نفس هاي الوقفة. كان معكم محمد نور عبر أثير راديو دلال، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة وقريبة بإذن الله. شكرا.

اوليفر ام كيشتن داويا خلاكا ما يا ايرو كو اجوليانا بورا بو بريا راديو دلال وقلك اسباس اجبوكو هتر كرناوة وهرتم ونكيفو خاشية دابن وام هي بتارن وبمرابن خلاكا كودن وهلبستك دين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرول أوزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ريفا بريضة برا فرينة بكون ونرتيا بربرستيا ريندر فايبريز خير وقداوت بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولك انكو ريفا بريا ورزيشي دهل بيبريز كو المرواه الكوجي سلوكي اندام انكو جومن ريفا بريا كلوبا افرينيا ورزيشي وشاف ديريا كلوبيرا كرياضاكو روشن كلوبا واصنجين هري جرين.

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

الإسعافات الأولية تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس. فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

سروكي ضد واريا هلا بي أحمد عبد الرحمن المهمد إلو يكشمي ضد قهاكو صلها لك وناتشيا الإمارية كو باكريا بارمان جاكو بشكش كرناكا خسمتين ضد واريا جي خلقي دا فرارة وكيم كرناكا باريكو چون هاتنا جبو ضد قهي دا فايكو ناتشيا ضد قها خسمتين كو تينيزيكي ست هزار كسراكو بشكشي لك كل نيزيكي بينجو هفت كوندانجي و باجاروكين بلافونا كوافيا كاجي باجداريا حسن كرناكا جيشتنا خلقي جي خزمتين دادواريه ده لز كرناكا ريك كرناكا دادگاريكو و برياندانا لسر كودو زيين ببا و با كرناكا في آمادا بونا برسبينكو برسن دروايكو البابي وكو دكتورينكو حسين الكو شهباي و دوزگارياكو قشتيا الانوار عبد الرحمن كوري وبريا و هيا دابراي البابي وكو مستعم كل مستعم الهسبونا ساروكي كنجومنا باجاري الكو ارامي يكو مصطفى المناري لقالكو هجمارك يروسي بيو خلقن دابري بري باوتشويا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب والتعليم

في التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روكي دوار يا هلا بي احمد عبد الرحمن المحمد ايرو يكشمي دادغها كو صلاح لك ونافچيا الاماريه كو باكريا بارمان جاكو بيشكش كرناكا خدمتين دوار يا ج خلكي ده وراره وكم كرناكا باريكو چون هاتنا جبودت گهي ده وايكو نافچيا دادغها خدمتين كو تي نيزيكي 100000 كسره كو بيشكشي ديكا کولنیزیکی 57 کندان جیو باجارو کین بلاوونا کوافیا کاجی باجدار یا حسن کرنا کا گیشتنا خلکی جی خزمتین دا دواری را لز کرنا کا آره کرنا کا دادگاری کو او بریاندانا دستر کو دو زیین ببا و با کرنا کا بی آمده بونا پر پرسپین کو پر پرسن دروائی کو البابی او کو دکتورین کو حسین ال کو شهبایی و دوزگاری ها کو گشتیا الانوار عبدالرحمن کو ری ببریا و بهیا دورای البابی وكو مستام كل مستايم الهسون سروكي كنجو منا باجاري الكو ارامي كو مصطفى المناري لقالكو هشماركي روسبي وخلقن دافري بري باوتشويا

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته، دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي.

صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
3: لحظات
1: بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمريت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع، هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمه وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنا مشتغل بقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، وناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد

0: السبب اللي انا وقفت بالبدايه مشانه هو هاد، انه الناس قالت مستحيل انه حدا يكون مبرمج وهو ما انه دارس الاختصاص بالجامعه.
1: للامانه هو يعني اكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي او جامعه بشكل عام. يعني
0: هو الشيء اللي خلاني اكمل وجود نصائح من الطرف الاخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عندنا أنه لما شخص يكون خريج ف نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات إنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص إنك تروح أربع سنوات بشيء أصلاً، يعني أنا عاينت صار لي شيء خمس أربع سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا أشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما يعني ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس اربع سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب بأحد الشركات. فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه. طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلا كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير. ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغل.
1: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي،

0: طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي امور معينه تزيدوا فيها. يعني مثلا انا بالبدايه كنت اثناء العمل انا عندي شغف كمل، حاليا انا اكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي انا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه اكثر من كتابه الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك او صديق لك سالك بدي اصير مبرمج مثلك، ايش بتنصحه؟
0: لا تقرب. الصراحه هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا انه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس اذا هو انسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فايه.
1: انا للامانه يعني انت كنت يمكن تعرف انه كنت حابب انه ادخل بهذا المجال، بس للاسف يعني الظروف نسفتنا هاي الاحلام كلها.
0: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الله. بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
0: نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
0: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان طبعا، هالشي لما
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين بالابتدائي مع بعض.
0: نعم.
1: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كان يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الاتش بي الأسود، مهم
1: الاتش بي الأسود
0: بتذكر،
1: رايح لك أنه لساته عندي أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه لأنه كتير يعني بيقولوا لي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى، خلاص مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

العين ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

دا لده فرنكو سوري لجي كيفن إن هلا بهاتيا بجه كرين وبدر بصمونا دميرا دنا ورا صار هزار نصد بستان ده هي صار هزار نصد چريدا افكان با كو ويغا هرين خانيين كوجي قيفيري و خاطخا كجينو جن و كروب بوكي هاتيا افا كري كو بناوي تاخا كسريان جي هاتيا ناسيين و دابش كرنا كو اردنگاري و بنسازي تاخا سريان لآليه كو بلانسازيه باجاري و كوشي وزاواهيه ودبه دو هريما سردست سريانا كيفن سريانانو سريانا كلوبوري شهو زاواهيا تيدجي كولنكو او كوچكنكو بچوكتر او كوتنگرن هنا خاني واواهيين ويجي كو كيفنر سبيين كو ناسكريين كون هلا بهاتيا چيكرن او خودية بالكونا او كو پنجرين كيفن انكو بيواريا او رهجو باكيجي لوه کو بشه ده جی هنجی پیوندین کو جیرانتیا ین هبلیز و کومن هزجی کو هنه پرانی آمار بطن جی کبن شوبین سریانی لیده جی و بکو سریانیانو جی سریانیانو رو فره هاونو جنه جی لالی بکر روش آوای هرمی دریج با و کولانوی جی برفره ها و در چاندنه جی و هوایاوی جی آف هیاوی جی کو بیتره کو قطیه جی نو جنه تکریه کو شهمارانی آجی سریانا نووکی کو زنجی لکانا بندی یا کو جی تا خنگرینگ امینا کو جمیلیه و مارتینی و کو شعار جی و نیار جی و کو مخمبا جی لحف جی گرید ده.

سروكي ضد وريا هلا بي أحمد عبد الرحمن المحمد إيرو يكشمي ضد قهاكو صلها لك ونحشيا الإمارية كوباكريا بارمان جاكو بيشكش كرناكا خسمتين ضد وريا جخلك دا ورارة وكيم كرناكا باريكو چون هاتنا جبو ضد قهي دا ويكو نحشيا ضد قها خسمتين كوتي نيزيكي ست هزار كسراكو بيشكشي لك كل نيزيكي بينجو هبت كوندانجي وباجارو كيم بلافونا كوافيا كاجي باجداريا حسن كرناكا جهشتنا خلقي جي خزمتين دادواري را لاز كرناكا ريك كرناكا دادگاريكو و بريان دانا دستر كودو زيين ببا و با كرناكا في آمادة بونا برسبيينكو برسن دربايكو البابي وكو دكتورينكو حسين الكو شهباي و دوزگارياكو قشتيا الانوار عبد الرحمن كوري ببريا و بهيا دابراي البابي وكو مستعام كل مستعيم الهستونة ساروكي كونجو منا باجاري الكو ارامية كو مصطفى المنالي لقالكو هجمارك يروسي بيو خلقن دابري بري باوتشويا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف

في الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض: تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية:
تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة

زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه

0: ونحن بالحياه الاشخاص وقت اللي بيمروا بمرحله معينه فرضا بتوجعوا او بيصير معه مشاكل او هيك فهن بيوقفوا عندها وهذا اكبر غلط. الانسان لحتى يتعلم بالعكس المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فاي تجربه بالحياه بتجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا او يضعفنا او شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى لنتغير لنكون افضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله انا كثير من سنين وكثير بحكي.
1: أنسى ألا عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح أنك تتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم اللي بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صار تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لاعمل اقامه وكانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز بالبنك، كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا اعطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير، بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صار لي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام، خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما يبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمة لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن انترنت. وقت لست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هاي الامور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الامانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل ليها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامن فيك، انه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: انسي الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
1: والله كل هدول. اي شغل بالحياه بده، نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
0: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير كثير بتستفاد.
0: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان حلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس ما بشتغل ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصل، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قام دابونا برسبينكو برسندر بايكو البابي وكو دكتورينكو حسين الكو شهباي ودوز قرياكو قشتيا الانوار عبد الرحمن كوري ببريا وهيا دابراي البابي وكو مستعم كل مستعم الهسكونا ساروكي كونجومنا باجاري الكو اراميكو مصطفى المناري لقالكو هجمارك يوسفي وخلقن دابري بري باوتشويا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا.

الآية إن استطعت بلفظة، فلقد تضر إذا تشاء وتنفع، ما كان منك إلى خليل قبلها، ما يستراب به ولا ما يوجع.

من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

ريفا بريا نافچيام بلبلي او كو سروكي انجو منا باجاروكي بلبلي سردانكا ميداني جبو كو غندي كو سيريانيا كو بيكانيا جي كو دي سردان دا جي لغل كو رو كو سبين رو سبين غندي كو جيبيا او غهداريا لبي دي في ام دا خازن هري گرينج انيين كو گيري دا يروشن خزمت گوزاريا لغند کرنا او جيبينا جي نقاش کرنا كو دا خازن خلقه كو واقع هادار بونا على سرتشتين كو بيشينيين كو قندين قردنا دس دچر جووايا كو پايت شونا كو روشا گشتي و خورد کرنا كا تيكيلي بوالاتيان را كو پايدا چونا و روشي كو قندانجي و خاباتاج بو كو چرا سرا کرنا كا پي دي بي انوان لغوري درفتين هيا

ريفا بريضة برا فريني بكون ونرتيا بربرسيا ريندر فايبريز خير وقداوود بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولكنكو ريفا بريا ورزي شيد هل بيبريز كو المرواه الكوجي سروكي اندامين كونجو من ريفا بريا كلوبا فريني ورزي شي وشاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشن كلوبا واصنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزي شي نقاش بكن جوی نقاش کرنا جی کو پی دی پی ام لخازن کلوپا او کو گهداری کرنا کا لپیشین یاریا کو گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خود کرنا کا رولا کلوپ او پشت گره کرنا کا چالکی ورزیش لیکو دوری ده گرتنه دست و اما دا بوین کو تیک ازال سر کو گرنگیا بردوامیا کو هفهنگین دناف برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش ده کرنا باوائی کی کو بشداریا کو ریک خستنا کا کاری ورزیشه او کوکش پیدانا چالاکو با ورنمین تیوه تیوه تیا به کلوپا فرینیا ورزیشه ببه. ریبا بری گشتیا کو که نشاسیا کو امید وزارت آبارین کو لزگین دو ریبا بری آبر کو برفروشان کو ده هشیاریا لسر کو گرسه یکی کو هوایی یا

ترم بددي كوروجا فيشم يازدهي طباخي با ببركو والات بادي و بلايا قرمي دجي كوني زيكي دهكو حتى تشارا فاينكو سلسيو يا جيريجي يا خاشي يا ينكو آساي بلنتر ببا و كو كوش هوايا دجي ده حتى روجا فيشمي قرما با و كو قرسيا هوايا قرما در روجي ايني يا دستيكو ببي و چونا بكا و روجا شميجي بتمامي بداوي دبا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة، هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين بشكل عام. أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام تتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت، إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة، إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس. فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم يسعالها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك، صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك؟
1: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين بكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي، شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.

0: الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص، لا بالعكس أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي بناخدها من البيت بتضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك، لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر يا دكتور
1: يا طيار يا مهندس.
0: طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بيشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم يشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فأنا شاء عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل الجافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات، هذا شيء طبيعي يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقدها بشكل كبير لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصاد الاقتصادي السائد يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي إن هن بتحسن عم يخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعين ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن بدك تحكي لنا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بتركيا فهو دكتور فيه؟ جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت، اليوم أنا

0: كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة. طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية. فبلاحظ إنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم بيضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر استغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بيتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية، اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا. فبكل بساطة انا تركت المكان يلي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد. بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرج اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريب من الناس. فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل. فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما بتلقى من الأهل، بالإضافة طبعا بهذيك الفترة كان دعم معنوي من الأهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالإضافة لها كانت بهذيك الفترة مبلشة المواقع اللي أنشأتها تدر لي أرباح. فأنا بهاي الفترة نفسها بلشت فوت بالأعمال التطوعية وفوت بالأنشطة المجتمعية لحتى أكون قريب من الناس أكتر وأفهم واقع الناس أكتر. وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم. يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل. فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب 20 ولا ندم 40. يلي بيتعب بزغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بزغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول أنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة أنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية، وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، إن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول أنه يعني اليوم أي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله أنا إيش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من ناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والأمانة والوفاء، وأنه الإنسان يكون فعلا صادق مع الأشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص، لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشي اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهذيك الفترة بس، بهذاك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا، اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوهلها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحجب، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء باسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجال، للمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هالقرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو وصغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى. طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك CV قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنسية سورية تركية وكتير تفاصيل تانية طبعا عدا الواسطات اللي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها تعبت تقريبا 8 أشهر ليلة نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا هلأ بتذكر أول إعلان أخذته وين هلأ محتفظ فيه، ما بفرط فيه، أخدته
0: شالة أمل،
1: أخذته دولار يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي أحطه ببرواز وأحطه عليه. فشو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحياناً تظن أنك دفنت ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحياناً وقت تسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحياناً رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبداً. يعني لولا المصاعب نحن ما بنصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعاً فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسياً. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرجات بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكثر، أتعرف على ناس أكثر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء باسوردات ونسيت كثير من الأمور اللي كنت حفظانا، يعني كلمات السر تبع اللابتوب تبع باب البناية تبع الجوال تبعي كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما اللي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجثث يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا. والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي له عمر ما بتقتله شدة، فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح. إذا ما بتفشل فما رح تنجح، هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة أو حتى عقبات مالية حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك، هذا ما هو أبدا معيار للحياة. بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت مالك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم بتدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحبطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلا بشكل عام مثل ما قلت لك بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك أقارب أصدقاء ما بتحسن تتركون من شيء،
0: أنت مفتاح نفسك. أنا بدي استذكر مقولة، المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسيه ويضحى فيه. تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلي تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعاً القرارات لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلاً مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداويه أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار. فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه امتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة ما المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف او باسواق العمل او عند الناس، لاني بصراحه الامر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات بنقول فيها يا ريت. استاذ يامن، شو الهدف الاساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلا انا عم بس على عده قصص ومشاريع بصراحه، لا حتى انا انزل على سوريا واشتغل فيها. هدفي ما يعني احيانا في ناس بتحكي بهاي الصيغه وبتكون عم بتسوق لنفسها، ولكن انا ما هذا قصدي ابدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقوله بتقول كنت ذكيا فاردت تغيير الناس، والان اصبحت حكيما فاريد تغيير نفسي. بس انا هدفي انه غير الناس، انه تشوف تصير الناس بنفوس طيبه، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدمية اللي عم يصير والقتل والشتائم، نحن ما تربينا هيك أبدا، ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها. بالعكس، نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب أصيل وكريم، بيحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني أحد الشغلات اللي بتذكرها وأنا وصغير، أنه وقت يموت عنا ببلدنا شخص ما يصير عرس بأربعين يوم، كراما وكرامة لهذا الميت. فأنا ما رح غير الناس، أنا رح أذكر الناس، رح أحاول أذكر الناس وبذكر نفسي أكيد قبل كل هاي الناس، أنه نحن مين ونحن شو هي أخلاقنا اللي تربينا عليها واللي أمرنا فيها الإسلام بنفس الوقت.
1: بذكر أنا كنا صغار، كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون، جو أهلي شغلين تلفزيون، أكلنا قتلة ما بنساها لهلأ، قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يامن، وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين. قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلأ مثل ما حكيت من شوي، أنه رب العالمين هو اللي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيه أصلا. أنا اليوم عملي بمجال المناصرة ما كنت متوقع أنه كون بيوم من الأيام عم بشتغل بمجال مناصرة حقوق الإنسان ومناصرة قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساقني لهون. فهذا من أحد الأمور يلي أنا ما كنت مفكر فيها ولا كانت من ضمن قائمة أهدافي، ولكن قدر رب العالمين ساقني لأن يكون بهذا المكان حاليا.
1: هو بصراحة النجاحات اللي تجي فجأة لها طعم خاص.
0: أكيد.
1: طيب شو الدافع اللي مخليك اليوم تكمل؟
0: نفسي، أنا ونفسي وأحلامي، وكيف للبذرة أن تدرك أن هناك شجرة ضخمة موجودة بداخلها. دائما دافعي هو نفسي، دافعي هو إيماني بأنه هاي الحياة رح نعيشها مرة واحدة، وأنه نحن خلقنا برسالة. كل إنسان مخلوق برسالة. أنا ما فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما فيني يكون أنا ماشي بهاي الحياة لهو ولعب. رب العالمين خلقنا للعبادة، خلقنا للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل كتير شيء عظيم، إن كان العمل للحياة الدنيا أو للآخرة. رب العالمين دائما بيحضنا على العمل والسعي، ولا مرة ما كان انه خلص انت سلم امرك لرب العالمين بس لا تشتغل، لا، دائما التوكل مقترن بالسعي والعمل.
1: اعقل وتوكل.
0: نعم.
1: الدافع صراحه الدافع الداخلي عاده هو بيكون الدافع القوي او هو الاقوى. يعني شو العاده اللي غيرت حياتك؟
0: هلا يمكن تكون عاده مضحكه نوعا ما او
1: هي بتعمل فرق.
0: اكيد انا بحب كثير قطط الحاره وقطط الشوارع، باخذ كل فتره هيك بروح بوزع على القطط اللي بالشارع اكل، فكتير هيك بحس انه بحس في شيء رب العالمين مسخر لي اياه لانه يسر لي حياتي منه.
1: نهايه شو الرساله اللي حابب توصلها لاي شاب عم يسمعك اليوم؟
0: ما تبحث عنه موجود بداخلك، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز. دائما كل انسان بيسعى وبيقول يا رب وبيقوي حاله وبيطور من نفسه راح يوصل، راح يوصل، مستحيل راح يوصل.
1: وهيك استاذ يامن منكون وصلنا لنهاية حوارنا. شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا أمل وبتذكرنا أنه الطريق مهما كان طويل في حلم بينتظرنا بنهايته. كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك، ولكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ميسر باش تكري كرينا كحاول دارين قابين كوبريا يا كولي عراقي ولبناني بري كوب دبن لهاد هاتنا نجبوك وخورت كرينا كاسي واريا ولاتيان خا وكوب بسكورا كرينا كوشك عندنا فصالديين واندا فرميدا وامكو حاول دارين خايين كدبلوماتي كبر دوام ديكين جبورا وسطان دناكو دسترجايا كسرائيلين كو دبوريا لباشور السوريه و امکو شرمازا کرنا که خاش بو که هر دست رجیه که که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکن چونکه کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگهینا اش بو پرگالیا اولوهی و هری میسی نورین مین که هفواش لترکیه در جیوکی که ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولوهیه و هفنگیا بمینه وزیر دربایی سوریه زغشیبانی دونك فرنسا دروجنا ما فانيدا لي قال كو هافاتيا خاطر كي رجي كوتيا ام هاولدا عندك اش بوك تمام كلنا كبروجيا غريدا انا خطا حسيني دنا فيرا سوريا تركيا وربستاني وسودي دورداني دا ماشي لذكر كرياتراكا اكتيفي كرنا كوماتيا تشاردريا يقول بيجا كريا ديروكا كو اردنغارينا تشاردكين كو سوريا ديجنا خشي كو بازرغانيا جيهاني دا ببا گیره که هری خورد یا هری که بسود برد.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون له مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هذا كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: القابل
1: العطاء
0: أثر
1: بالضبط. يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خليتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي. فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال الصغار، واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم، كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصيش سهل أبدا، يعني بالأخص الأمهات في هذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تيجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني أضغط على وقتي مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغل بثلاث ساعات أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي يروح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب ما أنه شي سهل، وكان فيه تحديات كثيرة بالوقت بالولاد يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش
0: شيء هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء.
1: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي إنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة دكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العيادة. هو فعلا كان برا العيادة هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فأنا أخذت الأدوية ورحت أعطيته هي بقلب السيارة.
0: ما شاء الله.
1: اللحظة اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمة كبير فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة. فكان هذا الشيء أحسه هيك أنه أنا ياي طلعت فوق السما من وراء الشعور اللي هيك الحلو الدعاء الحلو اللي أسمعه
0: للأمان. يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت في مجال العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير والله.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكتر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتيره.
0: من أيمت أنت مغترة

0: كان سوريا فاز كان عمرك عنده 30
1: و 17
0: سنة
1: هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو بطفولتنا. طفولتنا هي صحيح ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة إلك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب التصرف، ونفس الوقت هذا هي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير،
0: بتعلم كتير. صحيح هاي الجملة وهي العبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هنن ويرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات التانية.
0: هاي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رسالة لأمك وأبوك.
1: لأمي أبو بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك أنا الله
1: يرحمه. بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان يمنحنا الثقة، يعني هو موجود. أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف أعطتنا قوة. كنا نحن بنشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، لأنه يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذه المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والأسرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: بحكي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهيها لنفسك القديمة. هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي له رسالة. أو أنا أحيانا الأماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارنها بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة إلها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهكي يعني براءة أكتر. فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة، بقول لها شكرا أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا،

0: تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلياتها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة. فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو المرحنا، إن كان نحن هلا وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الإشي، كمان نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
1: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
0: العفو أستاذ محمد، وكتير هيك ممنونة إنكم خبرتوني هيك.
1: اليوم كانت حلقتنا مميزة مع الأنسة نورة، أم وصوت ملهم بالعطاء. وجودها ذكرنا إنه مهما بعدتنا الغربة في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

ريفا بريا نافچيام بلبلي او كو سروكي انجومنا باجاروكي بلبلي سردانكا ميداني جبوكو غنديكو سيريانيا كوبيكانيا جيكو دي سرداني دجي لغل كوروكو سبين رو سبين غندينكو جيبيايا او قهداريا لبي دي بي ام داخازن هري گرينج انينكو گيري داي روشن خزمت گوزاريه لغند کرنا او جيبينا جيني قاش کرنا كو داخازن خلقيكو وا قهدار بونا لسر تشتينكو بيشيني انكو غندين گرتنا دست دچر جووايا كو پيت چونا كو روشا گشتي او خورد کرنا كا تيكيليه بوالاتيان را کو پیدا چونه و روشه کو گندانجی و خواباتاش بو کو چرا سرکرنه که پی دی وی ان وان لگوری درفتین هیه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة. تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل، ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسة

منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد

الدراجات مع أرسليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العامة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.
1: Давай, Ваша.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرخان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يكت يكشتي يا سنديكايا كاركارين لسوريا أبو الهليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمه لكو آباه يا يكتا يكشتي يا شامي رجي كو لقل سروكي يكتا يا كاركارين تركيا كو محمد أرسلام وشان دايا بيرجي رينكو كش خصنا كو هفكاريا سنديكايا و كاركاريا كو اكتفا كرنكو برنامينكو كوماتياكو كاركارين يا هفباختياكو لسوري تركيا جي قد بيش كرن و البكو جيد داخويا نيكدا جبوكو آجان صنو تشيان سوري لسانا نتيكس كريا و قد بيجاكو دوبلتيا دجبيني كوماتيا كاركارين دا يوكو هفباشا لقلكو شان دايا سنديكايا تركيا دا بلکشان دیا اثر کدو زین کو استراتیجیکی این کو با ارمانجا پرسنا مافین کارکارن سوری را چی این کو تل ترکیه دیجین چی انجیل کو دا خازن وگرا سوری انجی این کو کاواندویه دا وگریا البکو دیار کریا کو جی هر دو کو آلیه کو دخوته جبو مزاکرنا کا پیام کا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار له هر دو کوالاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوبه یا کو پیامه کا فرمی ای حکومتا کو ارمان جاوی جینی کرنه کا دوزه یا کو ستگوره یا کو مزبوره کرنه کا یش بو کو کار کارن دو دناف برا سوری او ترکیه ده جی چونا او حاتنه کا مزبوره کرنه کا وان دابونا ما فین وان جی او کو خان خوشینا کو ستینگوره کرتیا و ویدا کوزانی جی کو هجماره گشتیا یکر کارا سوری لترکیه جی نیزیکی 2 میلیون کار کارا دیکو تی تخمین کره کو پرانی آوان جی به ناوی کو پرسنا دمکی دا کو دخبته و البکو جی دست نیشان کریا کو اداریه کو هفواشا هیا جبورت کرنکا استنگین و کو پیت کرنکا حسین کرین کو باشتر کرنکا روشاوان و پیشه ای آوان جی یا سایو گیشتنکا وان جی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

یاری من نافیزه مرنا خافه من نابینت کربیه قربیه لالبیه ببخت

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهر ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانو بسطانة دسبيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتيا دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يصدان هجي باطوي تو جاوي سيداي فرزاناي توهي لا ومولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي جوجازي او هشيارة تداوي خوشحابة ششتارية كودا مزانين كو فردوسة لكول بهارة بهارة وهافينة قلوب البل ونيا مقام وجالة تفدكار فخانو نالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وافدارة وك خاني كيا تو كيس نكاني وك خاني كيا تو كيس نكاري برجستوي وتورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يصدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان ونهاشي أمي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هلبستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكين للاب خاندنا مالي خاندنا بردة جهتكش هميردة وآخوتاني دنجة تو خم خندا تو كر آفة تو هم دردي تو هم دوري تو كرمها رو تراكر شفورو تو نخافي تو نخادردي تو دابكاجي ديلانا بردا يا رب تو هي تو رحمة ونوري يا رب توي تو رحمة ونوري تو دسكا توي جهسين وشوري تو رحمي تو أفسيري ملاي جنقها تبا شهو قاضاي يا رب توي يا شها دوراني دختيت لسر ستيرو ازمانا دختيت لسر افصاني شهانا بجنات ججاب من نهانا سر چن شهانا توبوي خانكاري لورانا دكاري تكس جكاري يا رب توي يا رب بادي شاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشاندا طولي اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بندا.

كلك دحوش عمدان عبيت لي هل ويك بيك نوك بين عطايا جرناش بندغي.

دم باش قهدان ما خشى بستو دلال ويرو أم بورا برنا مايا هون كل سر إفيني تشزانن أجل يانا بورا ما بريا راديو دلال او خلقه مايا ايرو لسر شيانا شينا يتشياي كرميش ورم بيهبرا ناصر بيه.